0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hadra Radio. Mesh Moyo to Palak Nohadra.

يا بارويا أمارت كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدنت متلن عالمذبخة هيمانوتيم شيخيتا وأمتناد وأمتي آتوريتا من ألاني وكهني من ساوي وسوياتي من أرميلي وأرملياتي من ياتومي وياتومياتي من عليمي وعليماتي من صبية وصبياتي هذا بشمت أمة قلبت ماشا خطا وعاروقا وصخورا آوارا بخاينا علمنت أمواتي أتروات أخراي وبشمت بيشانا آتراي تهش بأمارنا يو أتروات آوهاتا قدماي بربزلا يو أربا بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا وناشيتا وزدقيتا قمترو نوسخ قديشا بشمت مارا إيشو مشيخا مصعايوخ إيخ يدايا بر بوليوين سبلوبيوين نونويوين وبطلابيوخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشركة تقولوخ الكسلن آتوراي مسكينة بعطرة وبمصيتا خيلان بروخا توديتانيتا وأمتنيتا آتوريتا

يا بابن خنانة ومرخمانة، هل يمن أخنان آتراية بتهاوغ جوم أبقانا؟ أمينايا من دوكا لدوكا، من مديتا لمديتا، من أطرى الأطرى. هل يمن بتهاوغ تلابيتا وصاخور جداها متعمرانيتا؟ هل يمن بتهاوغ رخقة من بيت معمرة آوهاتا قماية؟ هل يمن بتبيشخ قربخة وبليسة بعمت لتل الناموسة؟ هل يمن زدقن وهقوياتا بتبيش تشليجة وأرعاتا قديش دجدشة تخد أقلات التخراية؟ بشمت مارا وباروقا وبشمت جوروتو بطلابة وخرخمة قاومتا آتوريتو.

كلهم شمان السوجل خرزت قالت نو هدرد بتايل قاتوخن من أطرد أستراليا كأربع قنجيات التابل مصعيدة برس قالت 2GLF 8 أطشا نغزة لا FM من مدينات الشابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد كأربع قنجيات الدنيا بمصعيدة انترنت 8@FM.com.au شلاما أمتنايا قبل قائد يوم رمشت خوشيبة سري طلاب أب شي ترقل بو سري إشتا بسرقادة مارانايا وإشتا ألبي وشومو وشوي ترقل بسرقادة آتورايا بابلايا أنا شماشة ديفد يورجيس عموخني ونقامت خطري ساعة دينا بتايا بهمون مشميانة يعني.

اليوم قالت نو هدرة مقروة وخلي قار تري من صبرا آتورايم شنيت همزمخ اليوم الريخوتا بدية وبتبلخانيت مقروة ناقة أمتن آتوريتها

التخارت صبرا اطرايا مشنيا اون شمد كتيبه لجرقي عد صبرايوتا اطريتا مناخد رابي ايشايا اليشا خنو وارهاد غزي ليقارت ملبانا وصبرا اطرايا مشنيا رابي جوريل زيانو شمون

سامتريانت خرزة بتابيلي قدات بقتا عم رخما شاريرا ميقرا زيا اسخق عمت اديوم بياشيلير شيما رشما ايد يو برسقالت نو هدرا اخ كو بايلوت خاتا قبرسقالت نو هدرا بتابيلي همزمت الشعوعيتا بتهمزمغ بتكل من دي دي نصرتا بتبولوتيك بتهستري بتجيوغرافي بتخيوتا بو تكنولوجي ورهاد غزي بتهمزمخ بو سبورت ميقرازيا اسخق The New Co-Pilot قابول اخبشينا يوسامة ريانا بتابع ارخت ايقارة شلامن شارير قا كل رخمن دينا بشما مشموية اللان الخرزة قالت نو هدرا وديلا نائيت قا خورة عزيزة ميقرا مانول اسرائيل مقروان خرزة قالت سيدني كي باش مشمية ربو شيباني من ساعت اشتهال ساعت شوا هر هاد غزي قا رخمن يديدا ام ديلا هدامت خرزة قالت نو هدرا بند ليل مصايب تاي خو شيباني بنزبة بالخاني لي اينا بصوري وخ بخيمة ميماني مدري بتشميتوني وبتخزيتوني ميقرا نينوس منش شلامن شاريرا قاتو خزيزا نينوس همونة من مووري ودانا بسمتا المشويتة خرزا هر هاد غزي اليوم قدها خرزا بت اودخ سبيشل تريبيو قخامن مقنتاني وماس خمرخلي دايركتر ميوزيك جودورد اسري آمن ديلي ناخد رابي نيبو إيسابي بتهمزمخ بالشمخ قالت رابي نيبو إيسابي تهمزومي لبو التشعيت الدية وداخل الشرية وبتمشمخ لدا ميوزيك ديو بيشتا ملخمتا بو الدية آين ديوا ناشنال أنثم آتراي يعني شلاما أمتنايا سوغيتا أمتنيتا آتريتا هشوي تلا بقرخ جانا قد ميرخ خبو قارة بقرخ قجانا قطوسة أنا بماريون إتلن خا ناشنال أنثم رشميتا قد يكي شمخلا قطوسة قديلة أدفانس أستراليا اندينا أتروات الدنيا إتلن ناشنال أنثم أخنا ناطراي إتلن ناشنال أنثم خكمكي يمري رجوانقا رجوانقا إلى خزمرته ومتنيتا ليلة ناشنال أنثم سو ناشنال أنثم ترابينيبو إيسابي آلمان يخلط قمتولا ديوة بشتكتوتا وملخمتا بيد رابينيبو إيسابي أنا همون نجارك أها بيشا أمرخ بخدشا بياشا يعني ما تخلى جوغدا تخمنتا قد قومت خامن أمرخ اندينا جبشت آسي ومتناية اندينا من إيطاتي قد ماسي بلطي خبويانا اخت بولت والي بدانو خويادا شيت ألبو تشمة وشتي تمانيا بوياني وقطوصة ترشملون خابنيسا بتبايشويدا كل غدا شيتا شيتا خطا عطوريتا أبن أخنان عطوراي كي زيخي والا من إسري خابطلا من إسري خابطلا كي سبري وإيمان صارا هاي وكامل يعني بدري من دويو مكي شاري والي زوياخد خاب نيسان يعني لي هابي ومن سري خابطلا من سري خابطلا كي سبريوا إيمان صار هاي وكامل يعني بدري فولمون كي شاري والي زوياخد خاب نيسان قاتري سري يماني سو دانت ألبو تشموشتي تمانيا خويادتي ولايا آتورايا برسلي يو بوياني قمايا يو كونغرس ديو بيدا كونفرنس باخلتا رشملون قد خاب نيسان بتباشر شيما خاب أربا قكل خا عطرايا دي لزيوخي بمولادة خاتا شيتا خطا عطريتا وار ديدانا خيادة تيولايا عطرايا برسل بوياني مدري بود يوم تخار سادة عطرايا شواب آب يعني كيام رخلي شواب طبخ من ديدانا وهلا ديوما كل دنيا آتورايوتا تلا بورشوني اندينا شت آسي اندينا بسماخي اندينا عيطاتي كي زي خيلة آهيوما وكي ميقري لآهيوما
يعني صلمنون إن آها رش ملاهو بيشا متقاتن يبتخار السادة خابنيسان أخنا آتورا يكوت خباود والي خابنيسان ين تخار السادة قجاني سو وخمن دي خينا خيادة تيولا آتورايا شيد ألبو جموج اشتيتمانيا قطيلون جوت أمرخ كونفرنس دي قد بيشا رشمتا آتا يباخلتا آتت أمتا آتوريتا آتت أمتا آتوريتا يعني بايداخ خا أمتا آتوريتا آ بايداخ بغزايا وقت بشتيلا بتا ديزاين من ألبو جمو شوي أربعين شوي طلع وهل ديو ما آها آتا كيما بلخخلا سو قمولا أبخنا نهابيرا رشمخ خيوما بالت خجبا خشت آسا مخيدة تخمنياتي رشمي أمري قد أخنا ناشنال أنثم ديان آهلا وبتشميتنا من مناخت رابينيبو إسابي داخينا بشتا زورستا وملخمتا خبراني مسقلي ميقري قا رشمت آتا آتوريتا أنا همو نيبن قد داني لقاتن قد هايلا خناشنال أنثم أي بشوقنا قد تخمنت آني أمتناي دينا شد آسا أمتناي جبه مردو تناي تلان باوانة إي تناي أني كل أتوي تخمني قد ماسخ آها يوما هابيلا خا رشمت آتا ناشنال أنثم آها إيوا من دا جيبت همزومة وقبوت تخمنيات دينا بتايا خامن تخمنيات خينة تيلون قا شارت شابوع الدعوة ريوا اخدا فيديو بيشو بريسا بخامن برس خزوة ديان يعني على الانترنت بيشتوتا تفقتا عم خامن ابسقوبة اتقيت تمدن خط اطراية الجاو مدخورينا وبدراشينا بود شلامة اتقيتاتي بالشوة بير ايتا اتقتا عنكي قارغ لسرقادة اتيقا وبالايتا مدن خط اطراية طلب لهم خكمة خورواتي منا نمر ونقد إن أخنا هابيلا نغداها مزمتا بداها نزبت أنا برسو بايت لي بين همزمن بدا كترة دي لبيا من شيت ألبو جموش دي أربو إذ من شيت لي بين همزمن باس من سبب تخرت دورتا جو أمرغ ديرخ الدعور بتهايبو ممريانا قكلا وبتهايبو بشمانا قكلا أخنا ليه بيغديرخ تخرخ مودي نبيه من قم أربي خمشي شنة شلابة إيتاتا دخويلو أوم ديد ما سنمرن قاتوخن إديم يوما إيتاتا خويدنا يعني بشمايخ أخبر دينا بيماري خكما إيمم سزجري إيتا اتقتا من إيت مدنخا إيمم داري كلو بابيخا مخبي كلو خانة كلو خانة زيمن إيمن نور الصندوق سادة مريش شمون تيري العراق ألبو جمو شوي جو كارزوت طيمنتة مقروالي جو أمرت مطمريام جو أمرت مرزايا جو عراق درشوالي متخروالي شمت مناخت مرتومة درمو قداخي بيشو مكليا وبطلابي من كل عاني دي وبدانو طباني السرقادة أتيقة دي وبيشو جو سرقادة أتيقة بطلب لي من الديري ومره هتشخا لي آزل وقارو ويعني أمرخ شاق الرازة قربانة قديشة ولازي ممودوتا يعني بكل خمن دي قم خاتم ولا قد بدانو إيوا قصة رابة شخنتا من سبب بيوا قد إيتا بدر ديراول يعني هويا وخا يعني هدام ديو بريش داريو مدري هايو يو إيت مدنخا إيمان سادة مر إيش شمون من يخلي شيت ألبو تشمى وشو يطلع بتايلا بتايلا ألبو تشمى شو خمسة سيم إيدا خطت باترياركا نور الصندوق قد يشوت مارخنا نيدن خروي عايقة تليقة باتريركس
قاوم بشقالي شوبت مر إيشي شمون من البوت شمون شوبي خنشا بدانت قدي شوتت مر خنن يدن خروي عاية قاتوليق السباطريركا بشراي لي الدي مكليتت بشتاوبتا بيت مر إيشي شمون البوت اللانت إيتا التقطع قارخلا وبطلابي لقد بخطر خاتا باشبتيخا طرت شقلياوا قومت آها شقلياوا بتميا خوداتا بتميا خويادا بين ترعي تاتي دينا أمرخ بريشة موضالي هدي لخبو قارا إيلي قامودي مرئيش شمون آها بقدانا متيلي قامودي مناخت مردنخا آها بقدانا أمرخ شخلب ليين قم ميلة بخو اسكي ما خينا كل خباطر يركا اتبايش سيما جاوت إيتا أخبط قانون سن هادي قاية اتعيتا قدشتا شليخيتا قاتوليقي اتمدنخا ماسي عابد طوراسي الأمرخ من ديان بيشيوا أمرخ انديوا بيشيوا مكليه بدانت بريفيس باترياركا دعور قد قومت ميخة شخلابة خاتا من سبب زونة إمن بخاشيلي لقامة متطورانوتا بتايلة خدتا قومت خكمة أهوالطي كي طلبي من برناشا قد فلا من دي جاك بهاي الشخلبة يعني قطوسة بدانت أمرخ يوشنت خمشية جوارا إيوا قديشة بيشة خجبنا جابت إيت مدن خط عطراية وإيمن آها جوارا قديشة بتاينا بالجورة وبختة بي ربي ينشوقي أوضالي بغزايخ قد اللاني كيمتيوا لا أمرخ لخرمة يعني أختي لي قبليوا قد يورو بختربي وأوضالي أختي أمرخ بقلت زنيوتن هو يبيتا من خجيبة مدوخينا يعني أختي أدولتري جوارا أو جوارا كي بايشو الشريا عندي لبختة عندي لجورا سو تيلا خدانا خيطة واريلا متيلون قانون قطوصة مرون لا بشخل بخلي قانون بتمتخل قطوصة أسرش إن جارك سبري يورو بختا اندينا ربوية وضالي يك سبري أسرش إن خارتا يوري خارتا بتايلي وارغ يو خزونا خاتا يو خمشقل خاتا مارنا أوكي شوش إن وهدية بيتيلا يدني أتروات الدين هر شقلق ديفورس لتر من حكمة أستراليا أمريكيين أمريكيين إيك دي بخايا إذن يعني مرقول على خشيتا ينترش إنه إذن أتماز جورد مدر باروخي أنا هر جو إيطاعت ديانينا باروخي يعني جو كل إيطاعت أنا مزوم لين همزوم أخا إيطا أنا مزوم يعني in general so إن أتخلى الأصلايوتا جوارة إلى قديشة وربيتا إلى در قولت رزاوت تتعالها جارك أو جورو بختا هجلة جوري جو خيخينا إينا أهو الموود إلى قد ناشا تخمون إلى خيوت إلى بي خيخيتا

إيتاتي كلها قابولينا مدري بشواقينا جوري جو إيتا وبرخي جو إيتا. هر أو من ديوا إيمنت مردنخا على من يخلي مرقت دورت الترى بين بتخدنا آترى قومة هابي خشقلياوة عم إيتا أتقتا قد قومة ماطخ الخسو زجارة. هدية بغزايتون إن خزيتون بورشينيا بالشنة شوية وشنة اشتية وطمانية وطشية برناشا خاتا آجنيريشن خاتا شخلو بيلي واي بخمور أمرخ مودرن جو تخمنياتان جو جشقياتان هدي جشقخ دون كهن الدين بخاشا شروكة جو تشمشيات اوضالين وايلا خفيونرال بتاعنا بلن كهنه وارنا جو بلن عيتا شروكة جداد فيونرال خارتا مدرا ان كهنه خين الدية عيتا بخاشن الدية تخيتا يعني اهلي لسوزجارة يعني اخجي بيخمو بيخاويلا الا هاويلا خباطر ياركا خوش هاويلا هدي دوت لن تريباطر ياركا ايتا تقتا و ايتا خدتا شوقخ آمن دي از اللقامة يعني لا قيمخ بدراي كل لومن العلاني أمرخ جناية علاني لين سزجوري هدي أنا ميكيطن هدي نخاتي باقري قمودي لجناية علاني أنا مو بجاوبني آدو مارا جناية علاني لا أوكي تمري آتن قمودي لجناية علاني ليهتن أخشي جناية علاني لا جارك سزجري مو خبي آدو راشا أنا بخشوين لا ديرخ الله وبتخخ لمدرعة طرفونا خات الدية أي وقت طرف دون دويرة إيمنت أتيادانا The New Generation ميرن خبري من قم أسرشن يهرقو دني دا أبرس قالت نوادرا وهل دي بمرني whether we like it or not بيخ ين لا بيخ like or dislike generation خاتت آتن برمنن بيت سزجري بيت هابيخا كل بيت هابيخا من سبب قالوا ما ديغ بدراية لخشويتون أخنان أخ مهمنة أخ كرسيانة مغدوية قيانا ومردوية وقع اللانا إنا جارك تخريتون خامن دي مبشوميتون كخا بجورا علاني أم دي لمارني شمشيخة مساب مارني شمشيخة مرة همزمون بي شمي لمرة خوشن ودن نوخن إيتات بشمي لأن تريسرت الميديوة وإن شوي ترش ليخي وتخشلو المكرزلو بشم بتمارني باروقني شمشيخة يعني من خبيتوتا هم منهم بتمارني شمشيخة خشلو المكروزي يدني بشم بتمارني شمشيخة إن غزيمون دنيا دخ إديو يوما هل إديو ما بغزايخ كما إيطاتي دونا بليطي إن دينا إيطاتي دقلي إن دينا إيطاتي شاريري أخشي أخنان أخ كرسياني لي ماسخ ربخلي لومن الدية إيطا والدية إيطا وأمرخي إيطا ليلة سباي لا آزيتون الله وأي إيطا سباي لخوشن الله أو ناشا لا آزيتون مشميتون أني من دياني أخنا ليوخ مردوية مردوية قيانا إنا ليوخ مردوية قمارا مساب مارا ماريلي مغبن قاودالي برخن قاودالي ويمون خاب بي شمي أخنا آمن دي لخوادي أخنا خاليلي من إيتي دون بكرابة مني دون بتشيارة مني يعني مو دي قبض خاطرة مارا إن شو لوادي مارا ماريلي قالي هر لي بينا إيا هيمانو تغبيه مساب علم مارو خد خوت أنا مارو خيب المخب هاد لد مخوبة مارن قاتوخ متو ايدوخ يا ايد داها برسوبة لد متو يا ايدوخ يا انا دخ آسن من خيبة امرن انا ايبن مهمنا ومدو جيبا خينا انا تشيرن من داها كان يعني من دا اللانا يعني من دا ايثا سو اخنا دخ كل انخاه ديا متو من ابدا ارخا كل انخاخ دخ خدية دخ بصيخة يا زخ امران طوضالي يا تخ شريك خمودالي اندينا بوراخا اندي لا قصة علانا شو قلنا بدانو باتيا لا جربخ بتخخلا خا باتا قد اخشي مودي قد آتي لان لايك كرابة قد ناشي ما خيلا نشبه دي خمزومة من سبب نانا مزمن درغول علانا قومت خا البناشي بما خيلي شبه والبناشي بتشيري مني والبناشي ليس سجيري مني
ون هم زمن

جيبت علانه هر اومن دي بهذا البناشه ما خيري تشبه والبلي مغبيلي والب بتشيري مني سو اخنان اندي وخمهمني بيخ لبيخ يارق مغبخو داله بيخ لبيخ اندي وخ بولتيقايه اندي وان انا مرخوطه اطرا وعاد مرخوطه اطرا ايد انا اخنن بتخخلن خا شقيت الدمه بالاوضاله مبريخ بلاشه مبريخ ينخي مقتل خناشه بمرخو كيرس دوخ اخنن بخايم برداها توتاشه ديوخ مبريه اينا من دي وخوايه طباني قهيمانوتا الى توتالي برشتا ليلة ينخي وبلاشة ودمي وخاب مسلب دوخينا خبت هذا بخت منا همزمتي بمرن قاتوخن قد أخنن إدي يوما سنيقي وختابخ قرب الأوضالة اندي لا قصة توديتا اندي لا قصة أمتنايوتا لجربخ مبرخ كوتاشي قد أخنن إدي يوما اتلن كوتاشي بجوري من دن كوتاشي دي وغجارو بمبريخلون جابت أمتن مش ميت النهضره

0: ابن أغاسي وزمرتا جبرتا قاميت أمتن مانيلة بطرايو تكلت خجميتا بيشاوا قريتا بيت كل شتآسي أمتناي وجميوا ملت أمريوا إديو جميتا إلى أخشي بيخيطخ قاميت أمتن مانيلة بطرايو الزمرتة ابن أغاسي وبتو اختامق اخكما صعدت تخمنخ مو وداخي جارك اها جاميت امتن خاطر يانا هابيلا بغزاية اي زمرتا ان برمي يخلص باي جارك تخمنخ داخي هابيلا خويادة مملة خويادة ريشانوتا من سبب تلا خويادة مملة تلا خويادة ريشانوتا ترى اها امتن بويا مغدي جامدي لأغاسي بمارو طريانو رويا وبلاخو رويا وكلن دورو دخروية من خاجي بدو لبزة خبزايا جامي واخينا بشقالة سطلة وبتابو قمية جامي اوه بيلا بيتلا قلت ديان قرابة شنه وإديوم يوما دانيلا قد ريشتو امتنته هوي جابد امتن بغداية من رابع قد عمني لي كو بايلوت اتخرزت قالت نو هادرا قبل خلب شينا ميقرا زي اسخق اوان بتهمزم قاتم بتكل من دي انا مري قاتوخم شورا اتخرزا بتكل من دي بتهمزمخ اندي لا بولوتيك اندي لا سبورت اندي لا كل خمدي دي لسيرة بتخيوتا بتهمزمخ لي قداها شاوعة هل بد آهت بقتن قومت جرشا أسرة دقيقة مخوبة بشمي بشمت كله خن شمان زوجل قبل بشينا ميقرا كو بايلوت اتخرزت قالت مهادرة ميقرا زي أسخاق بشينا قابولو خيخ ميقرا زي
1: بشينا بيوخ شماشا ديفيد داخل كيبوخ
0: بسيمة
1: خيل تالا هاوت سباي وبدنا خبران وخسودانا بت أمتن بزازو رابينا
0: ايه
1: وش خلي ماسه سب كتخه بقراشه ل او قد باي خايط بيه بقراشه لقى قفيجوت الجانه اختي لا واجي طام بتاوي بقراشه قد وقد خيطي وخماطات بزيره دانتينا بزياده بزاي بشيل بزياده اجي هر شوك اخره دختي لا هل قد خزخ اهلها دخبر اخم الله
0: رابس باي أيه بشوق أخلا دوسي ود بتآتخ الأهوالات دينا برايج وميدل إيست بولوتيك هدية أترت أمريكا وأترت إيران دونا خدشة بياشا سكينيات خالدو خينا مخروب وخشمت خلب داور خم يقرأ زيال للا أمريكا تلا أجندة جانو إيران تلا أجندة جانو آتن داخل بغزايو آ بولتقايوتا دي لحاضران لابولو أترت إيران بخشاوت جابت شلطان أترت إيران دولواية شلابة بالريشانوياتي جاو
1: أنا بخشاوي من هنا شماشا إيتن بطلا طلا أن قسمة إنجو إيران طلاي طلا طلا ريشانوانينا قمنو خارجة إلى بريزيدن وخارجة إلى عرقشي لشمه وقالي بيف وفخينا إلى الفرس الثوري الإيراني أن باي إيتن خكمة باي أود إشلامة من أمريكا وخكمة لنا بايا يعني إكزامبل بيتاوينا مارا بيو خلوخنا تخبتو دخا تخبتو دخا تخا خاشب تتريشة باته كذورنا مسج قطرام أخن لي قبل خلو من دي بايخ أخن موما تخشوط ديان قد أختن قد آزت الله أخن لي بايخ لها ناشد ديوخ ترى ماري لآن أخينا أن إيراناية بسا برق لخينا لهم من بيو ناشي داقالنا داقولنا وخير بسائل ماري لها ديو كل دنيا خجيت لوادنا ألكشن بغداينا قد هاوي خا بريزيدنت دو أطرا أو برايم منستر دو أطرا بغداينا أختي جو إيران بس قادنا أبى بريزيدنت وأبى برايم مينستر.
0: رابع جندس. يا آمن دي قوومة لدي حاضران أختي بغزايخ قد إيمان بالشارة آكو تاشجورة يعني إيمان من سبب أخذ بغزايخ قد آها باوا دولي خدشة بياشة لبلا لجيبة عراق هدية من سبب غزاية وخطرابة من ميليشيز جروب زينا شت إسجو أثرت عراق إينا بيش خجبن هنا باوت إيرانينا خجبون قلبت إيرانينا بقراية سو غزيلان قميتا قااني تيلي من إيران خريشة البغداد وخشلة تبقلة بجورانة ميليشيس وخارتة تيلي قالبا فيوا أبا بن تيلي وكليلة هم زملة ويولة مملة تمر أخنا أختوخ نيتون صورة قميليشيا اللي بقرأ الصورة العراق وأطرت إيران ايكم قريالي اي دكتاتيو بيش قطيلة قاسم سليماني واوديو منه سو يعني اتخزيت خا ملكا يعني خم دبرانا تخا اطرا اتي جو خا اطرخينا اتي تلا يبلتت مدعانوتا قدو بريزيدنت قد انا بتماطم بلن يوما بلن ساعات بتبقخ بين تبقتو ادخ يعني بتاي نخت إن بخشاون جهني جو بيتين عوارة
1: أنا بخشاون شماشا يعني سوري تأمرنا تقى عراق ترخت الليلة عراق قمت تخيل أتوالا عراق هدية إيراني خشوالا خامن ستيت ديو دخل عربستان أذربيجان كردستان بخشاونا إلى ديو إيمن أن آزي وآتي لي أمري يعني لينا بخشاو أي جاي خارتا أول زيدي برايم منستر العراق لا يولي باتك قااني يعني قااني تيه وقد مدرس وآمر وأن تشكيوخن لا يويتن وخنا لأودخنا أي جاي تريد تيه أو President of Parliament هم زملة من نساب أول خيشة والإيران بي طالب وقد ساب إراق هدية زوزو برقلي مارا من هدية أب أنا بيت سولجرز وتفلاخ وتنا لتلو قد يوي طب نوطة يطت عراق كلها هن النوطة لا لزروتا ايتن لا كل من دي لتأكتو ينوطة لا لين زابونا فأو خيشة وكسلو بتخارت خا قم ترشبات برت خشل أمريكا ودر خشل الإيران فرفول بيه قد أو هرمز فتخيلة قال مدخ هرمز قد نوطة عراق أخشي موريلة متاما أنا لين قبيلة فأي جاي خارطة تيلة أو بريزنت برلمان مرة قال أخنا متوتخ منه خديل أو ديل إيلي أنت تخل أو مضيخ نشوخ أنا نوطة عراق آور خاشر تيلة ين أن جكت ميليشيا ديوخ ما يتلو ما تخلق إيران يعني ما تيلة بتخارط خيجت بلاشة عراق توريق كويت صدام ظيل الدنسي خوي وزديل الميراج ودنا طيار دي خمشا ضر وقم تولو قطاران جو إيران قم تاشيلو قد أميكايلا ما خيواله فأنا أبو ديل بي أديوالو أن ميليشيات مو اتلو من طيارين من فأنا ميليشيات اتلو صبابة بش خيلانين من الجيش العراقي يطل شماشا يعني أن من ديان بشقليلو قد أبليلو الإيران
0: موديل ايدكتا
1: لا شقليلو شكرا موديل خنوطة آور خشان ليل قبيلة بدوا من دي
0: موديل ايدكتا دينا لينا بشواقة شلطان عراق آور جاور جو أطرت عراقي لا موديل شمو بقرايونا
1: موديل هرمسيت مارا
0: لا لا لا همزو من جاوت عراق ايدكتا دينا جرف الصخر اينا بقرا
1: وجرف الصخر شماشا كيف الصخر دولة دخت يمري أربعة بلاوي نتاما
0: دولة إندستري دولة ميدل إستامة توتا
1: داوة إتلوخوتا إتلو معامل إتلو مطارو سنة طيار وبخشاوينا أنا خهنا تيلا انفورميشن قالي أو نو كلير تينا مخي إيراما تينا مخي ميكايو هداية بخشاون أربي جمة خمشي جمة تيلا تخصيب ويدا موي أنا متنا تاما دخت مو شغل جو سوريا
0: ها يورانيوم همزوم بتو يورانيوم دينا
1: هاي يورانيوم طشي أنا كل جو جرف الصخر متنا تاما فمن هذا لينا مارا لينا بشواق أوري شقلي لجرف الصخر
0: وخمدي
1: أي هدية تلي خاخيتا مارا أول زايدي بخشاون لا بروبلم إيلا شماشا أن الإطار من دو مالكي لا وحكيمين أن طي من في الليلو خرجة بتويا هنا إينا أنا خرجة خيلان هنا بتلو غيرت من إيران أيال
0: أنا بخشى من إن خيلة أمريكا هابي من عراق لم بخشى وخبكة لقم خيلة أمريكا من سبب لما نشيت ليلة أخشي أمريكا وبإسرائيلي لا إسرائيل أوردي توالا معسكر جو عراق جو صحراء عراق وهج خليه وضية بيو صلم الرايت إربيل خزيو وتيل
1: يا ما كنت
0: أيوة ما كنت أختي أي جرف الصخر ميقرا زيا خمدي خينا يعني بشماي خباسو قد مارينا تشاينا دي لمارا أخنا لتلن شولا جداها بلاش أختي طلبخ قد هاي الشلامة مبيونة لقد زود من خمشمة تشيناية من أطر تشاينا عاني دينا طاروسة أن مسيرات طيارة مسيرات أن دينا بخاشة أن طيار يمنو أنا يمنو ريموت كنترول دينا دونا خمشمة جانات جو جرف الصخر خط أرى طاروسو شادورو قا أترت إيران وإيران مبلوخيلا قا أمرخ قا ديفنس ديو دي لبعد
1: مخايلة من دي مخايلة لقى خليج يعني أنا جروات إمارات وقطر وبحرين ومن دي أنا لكو إيداش من دي مخايلة قال بديارنا يطيتن مودي أختن إيتن ايتن تلوخن بيس امريكان بيس لخينا وكل لخ مخايخ واني لين مخايقة بيس مخاينا ويما مخينا هسبيطال مخينا دوكانة هنا يعني it's unbelievable
0: okay.
1: اي اختي خامن دي خينا شماشة سوري انا بخشاوين اي يعني it's my opinion دخت امري خاطة والتا يعني امريكا اتن يا امريكا يا خيلك عراق بوربستالخ ورخ وشقلالخ اي ايران ليه ما صد شقلت له يعني I don't know ما بيوني لمخ هوليوود موفي له يعني
0: yeah.
1: يعني بغزاينا أويو ما مارينا جامية أورس ماي سري جامية ليتنك ما صري وخمشة ورو وجاو من ديانة وشكي مورالو منخا ليه بندر عباس منخا بندر خينا ورو فشلو قائرا ليتن بغزايا أن
0: أختي يعني ميقرأ زي ميقرأ كوبايلوت آتين قمودي بيت أترت إيران بيت أترت إيران نابل يعني بيت أختي أني دينا مرخوط أترت إيران
1: لا شماشة أنا بين أو حرس الثوري أو حرس الثوري إلى الجلادة يعني شاب يعني ناشت إيران إنا ناشي مردنة وقرية وكله ليبهنا أختي أنا ملايق مضريل وخمضرتا رابا لبارا رابا رابا رابا يعني أخنا بتخانم زمان تي والشاهد عراق إخوة سور إخوة تخمن إخوة يمر إخوة إيران إلى مخ باريس إيوة يداخي ويدريم انت أز إخوة الإيران خز إخوة لما تيهم زمي وباس ومغزية ولا دخي ومودرن وإنا إنا دخزي هذه إيران مدرال ولبارا يعني أنا تكلة تمت أنا كده مقيم قدمت يلا مستر ترامب غزخ تال شخلبة قد فلطي ناشط أطرت إيران هاي بغداي وخميلة فرقلوا من دنا إن ليلة وايا بخشاون شماشة أتغزي هذي أكونومي أمريكا دولة is booming ساب آون ليلة مبلوغ ورمز ودني كله من أمريكا لا بشقالة إجا هدي متولخ سانكشن الله إجا خزخ أول سانكشن ساب جوزة عراق عني بخاينة إيران زا إجا ديوت عراق متولخ سانكشن بربسته وعراق
0: yeah.
1: هدي أنا 2 تريليون شقيلة أنا بعراق لين تخمونه
0: yeah.
1: إيران بتاعي ونزوجة
0: yeah.
1: أو هرمت 2 سانكشن لا أنا ريشانة ما برختلو أنا بخشاون إتلخ إيدا جاو أو فور مينستر وبرزيدنت أو بريزيدنت أوف بارلمان إتخا هنا أختي بزاينة من دنا من دنا قرس الثوري آني ريبوبليكان أوف جود أنا أنا دنجرين لين
0: أبايا أي خوش برقخ من دا قصة أي سباي كفر ودلو خقاتو هاد بسيما رابا أخشي بخت مخلا أيات إيران وأمريكا بوقرون قا خامن بيلاسو بقريقناي سوكرتي مرون قاتي مرون داخي مش ميل داها كوبايلت مارنا داخي خأطرة جورة منتية خأطرة هابي جورة ومنتية يعني خوش خشوخ أمريكا أمرخ خاطرة جورة ويم الدنيا أمرخ ليلا مرو الداخي ماسط خيلو شمطتلي ومنبلتلي البركاكو كت آتن لتلوخ تشكي ولا أزباب ولا من دياني مر جواب إيوا مر من بلتت خا أطرا يورا ليلخ شختت هاويلوخ تشكي بوش خيلاني من دو أطرا يعني من دياند آون إتلي أو أطرا تهايلوخ بوش رابة مني مر ليلة سنقتا التشكي مر سنقتا لأخجي مر ناشي هونان الدو أطرا شقلتلون ومتت بشوبي ناشي لهوناني مر بخزت نيخة نيخة بعينات ديانوخ او اطراب ناب البركاكي ولا اخجي باخي او اطرينا او بيمدو اطراب باخيا
1: ايب خيلت على سبر خويا هات خو يدمو مستر ترامب يعني مو دي باو رابو بخل ادي يورب لكي لاب من ادي بطلابه من دنيا انا ما توني سانكشن الايران جارك اختون لا هاي ريتون ولا مندي وليت مني خمنا استراليا هدي ديلوخ شماشا ظليت نيوز لما توبل انترف مستر برام باي شاقل دون سنيق البصرة استراليا نمبر واني لنبصة مرة قا أربايا رخيخين بشكلنا وترف إسرائيل بتوية ليتن متخل أن سانكشنت أي 25% فتخخلة أخنا سنيق أخل بصرة سابقو أمريكا خدشو إلى قيودة ويلو هنا فبايلو خدش بصرة طامة قطاوي فبصرة إسرائيل واز نمبر وان قا أمريكا زو أخشي برت متو لأن 25% قد مزيدت التاكس ومندي قل للوالو بصرة إذا در بايه
0: آتي قد شاقل من بصرة استراليا رابس إلى good news خبخت جو انجلم شمو ليدي كاتلم ليدي كاتلم إلى بختا نشا أمرخ نشا بوش يرتب شن جو دنيا عمره زيوخي و إديو زيوخ لا عمره أمه وشو وصر شنه ملكة بريتن وملكة أستراليا عندي لكينج تشارلز تريانا خشلت بقلي بيوروش معيد قمش عايش لأيدو طول الديوانو رابا مور دانا بسمت بسوبتو مر رابا قمها قياليت من دياني خيكلي وبصخلي من دانش ليدي كاتلم مودي لا مر بقنبا قرر مو دي لآرازة دي لخميخ إديوم يوم آسر دي بات آتن هل أمو شو وصرش إنه خيتا وهل ديوما وإتلا very good memories يعني أخن لخا إتلان خالو درياوش آلها يبلي خيا يا عريخة
1: خايمة ما يتلى خالو درياوش أمو خمشاش إنه مطيلة خالو درياوش
0: لا لا بخشاون أمو تمانية هدية
1: ما يتلى
0: أمزمة
1: ساب هسري أن يطادي أي بختت إتمار وشماشا فقيا لوخ وولور مطوان يعني
0: فهمزمة لوخ بلاشة دورة مانصر هي
1: شي توكي فهمزمة بس دورنا ماي قاد
0: أختي يقولوا على رابا رابا نسيهتي خمد النسيهتي تقمغ بنو رابا مرة مرة قد خيط أمو شو وصرش إن جارك هاو تسترس فري يعني أنا تهدي تهيمن تخموني يعني ممكن إلى خبر ناشا إديو يوم لا هاوي بخايجو ستريس إي قوتا من ديان سيق من ديان أجرن بلاش
1: تماشي بجوج تازل شوبينج تاو ستريس أدمو تمزومي
0: لا
1: تخورة داش لام على تاو ستريس منه
0: بس ما جانو يعني مرة جربيتون هابيتون ستريس فري يعني أي خدشة أنا بينا
1: ويلن رابا ويلن
0: أنا بينا ستريس فري ليه ماس أم دي خينا مو مرة تيلي سودي رابل دا همزمتو مرة لا خاديتون إيمن دجمنوخن هابن بيلا جو إيقوتا زي خبرة سودانا لا خادت
1: شماشا
0: أي
1: أنا ليه همزمن باسو سابن همزملي اتراب يعني شمانوخ عزيز بكربي بضاية
0: تاقي
1: أي ليه بينا مرنا
0: رابصة فرقش من ابننا برقلن بديلدت ليدي كاتلم هاو بريخة
1: كاربي بتامر يوم موت مي يمو يلام زوم
0: لا لا خينا مبتابة إلى فري ديموكراسي فري سوسايتي إلى أختي همزميات إن جارك هذا ميقرة ولا قيادة اللي قارد فرصوفة هنا
1: لا هنا يعني
0: يا مو بتاعي همزمك بالسبورت هذه أي يونايتد
1: دولة أو أي كريسي لجماعك فرقنا من وولد كاب وأرجنتينا وميسي أديتي لبريمير ليج وشوريلا ومانشستر يونايتد وليفربول
0: يطت ستريس دي دخش لي تم الطور إيه مثل فرق لطولتها
1: يطت مثل ليفربول خملوكم باليونايتد مكرم لمن منها
0: هذا اختفالي ستريس هذا اختفالي ستريس ميقرا زيا لا خلي لا بانادول لا اشتيلي سليبينج تابلت غزيلي يونايتد مقرومة ريسيبر كل ستريس دي خش لي
1: وشتي بالو خشاية تقرها
0: سليبريتين
1: أنا بس بارن قتروشي بشماشة تروشي با
0: نيوكاسل ليفربول هدي أتصل من إن ليفربول مقرم لقى نيوكاسل بدري ستريس دي بداير لا بخيلت آلها ستريس دي بتفايش فريسر لا أخشي زيها مجد أتخلال طولة ديوتا يونايتد يعني قمودي طالاني خيلاني لقمت تولون جدي طولت قميتها مودي وهول سيتي تاز سقطة من تشامبيون شيب كبريمير ليج ين بغزايا
1: هو بروبلم دي ريت مودي لشماش اذا انت الكوتش بيتايا وبش قال له طالاني او مخوب له انا لم بخشاوي الى كوتش الى دايركترز انا دايركترز طول أنا دختمر بخلقة التيم طالان ما يوي مخا مخا لينا مشقالة مؤضالة وتترى يعني طالان لا لشق له سباي وتو طالان مت مت البنش أنا يعني خمسة بتوديوا بيو يعني ختيم وادل ثيرتي أتاك ثيرتي أتن لو هذا خلقول يعني إسافيليا هي إلى أفيليا شماشة إلى يعني
0: exactly.
1: مو أمر نخ إلى ستل إلى شارتا أخي قد شارتا بيت قرمت جاريك أتخى
0: جيمي
1: أخي مقرم سلامكم جوخ شنس خيو أول ستي يعني هدي جاريك يتنو دينا جاريك خشبتا
0: شقلي هولدي
1: ناشدين متواته خلولة دان جارو خشبتا وخلولة وزمياته ورقدا وانا أني خشب تلاشة تقيقو هول سيتي
0: دوسي هل بد تروشي بطورة نيوكاسل من ليفربول مودي وتبخشا وزيا رقة من أمريكا شوطانا يوتا ومن مخبت
1: الدوين لا لا أنا بخشاوني لأدرو شماشا يعني درو
0: درو إلى ممكن يا أخشي توتنهام هوتسبرز كلهم بسبارخ يعني تيم خاتا مانجر خاتا طالاني من زق زق زودة من طلما مليون يخرج لهم التيم توتنهام هوتسبرز بي مقوية ولا طولت قمت أوباين من برينفورد هل بدي ولندن داربي وأوباين مقرم لط تلاسيبر
1: أنا خشيون أمري بقرمي ساب صف طالان مهيل سباي جون درو ما جون تريدانه لزي لقيت نب تكتيكا وجون تري طالانه خطالانه إلى شوي خمسة مليون ويتنو ما نوشي لما روشي لو مصرايا أنا مو مرو قالوا مانشستر سيتي أو بيوخل قالوا خون بتلاقي خمسة مليون شقولون أربعين مليون ساب انزبني ولا أو ميو من فرانكفورت انزبني ولا مثلا خمسة وستين مليون خمسة عشر مليون من دنزل بتازيو كفرانكفورت زبنو أربعين نقد لا يويلو هنا انزوز وطلالو بيا وتيلو ينا وقلت بلاير سيوا اختي اي قلت له داود جو خبر صوفتي هي وكسلان امزوم اخوان ستيف مران بدي قلت اي بريمير ليج مري اخنا اختي سيوا خنا مري اتن ماني وتمر انا ريال مدريد مري اتن من دنت عراقنا كلاسيكوتن اختي برش بارا وريال ليتون Premier League لا تخمنيتون.
0: Yeah.
1: وإلى the best in the world Premier League إلى.
0: Yeah.
1: كل تيم تينج سناية تام خذت له من مرين ريال مدريد برشلونة هاي Premier League ليه هاي واتخبليت أشمو أنا مقرمة ومن دنا تيم زبونهم.
0: That's it.
1: هول سيتي تخرم لقى يونايتد أنا بداية داخل.
0: That's right. ميق رزايا دانا مغزوية لساعة 8 ل 20 دقيقة وينا نمزوية منوخ بشوق النوخ دارة الشولانوخ هاد بسي مرابا بخير تعلق تروشي بتايلة مدري كو بايلوت بتاوت عمان
1: بخير تعلق بخير تعلق شماشا بخير خزق خينا بخير تعلق ايضانا بتاوية دختمري ايران بوبولار بتاوية برقتا ومنيختا وفلطة البارة وقدناش خيب خي خينا بس خينا ان تلاقيش ابي شواش ان بورف السنة
0: رابص اي
1: وبخير تعالى انا تيما نتقطة داري كله قاكرمياته وهاوي قلت اخي هاوي ولا ستريس
0: رابص انت سبيالو قصة فولوتيك وسبورت وكل من دي وبخير تعالى ايران بار اي هو برق ايو خشب تلم
1: اتليت شماش انا كنت مقدمت ايقيم ناقشية من دولة برقتة دي وليت خيجيها من ديسابوينتد من مستر ترامب
0: لا تخمن بس إيه مرة كوبايلوت أما نتوى جودات فقط ديرا نيتا وبهابيرا نتبقيات أخينا قخوشي بتبتاعي
1: خيل تعالى شماشا
0: هاد بس إيه مرة يلا
1: هوب تيم ديوخ قرمة بخيل تعالى
0: بس إيه مم يقرأ زيها بس إيه مرة بهابت
1: أوكي شماشا أوكي ألا منه
0: موريا منه بس إيه مرة بهم يقرأ زيها عايزك أما نيوى تمزم لقاتا بوتخيك مخبري ات بولوتيك وسبورت اطلب لقى ليفربول من تيتا زيمون أهلا أهلا خبة وشلامة أنا شريالي خدشة الزي بينو مسقدن مالي نعم قم خاتم لبنا جيبو تاقاتي رابس باي باس خلد أزمرت مقرون نقاتو خم ديرخ الخرزن التريبيو دي خوادي الخكمة صبري آتوراي عين بخواشينا مناخت رابي شاي لي شخنو هرادغزي مناخت رابي يوريل زيانو شمون يوريل شمون يطخلي أزخل دازمرت ديرخ منو خل مدري مشموية النواطر بين آزمرت من تنقاته وخن كل أخر

مشويت انه هضره وبدي اعرف منه اخن الخرزة قالت انه هضره وخويشات اتلن قا خمشي دقيقة خينا دينا بتايا دانا مغزوية لقرباية 8 دقيقة وارنا من 8 8 من 8 قاكل اخن مشميانة شلاما شاريرة بدرايخ قاتو اخن خرزة قالت انه هضر عمو اخن يدب قال خايا انا شماشي ديفيد يورجيس بتامن عمو خون هل ساعتو تشبرمشا اديوم متخران قاتو خون بتمقرو خرزة سبيشل تريبيو قاتري من كخوة تسابرايوتن آتوريتا مناخد رابي إشاية إليشا خنو ومناخد يوريل زيانو شمون يعني كلن يتخوال بشمد يوريل شمون قاميتا بشارخ لا الغزوقيان وديرخ الدعور وبتخخ طرب التشعيتا تسابرايوتن آتوريتا وشمخ بداها سبرا عطرايات مناخا إشايا إليشا خنو

0: نو هدر بتخاري للصبرة آتورايا شنيا رابي إشايا اللي شخنو عود بريا وبشيت ألبو تشمو أتشا ليدا يوماتت مربيشو وقريا يوماتت بالو ودزة تأغالي ومن برما باقتا ينبلطا اتملت تيلي البت نهرن عم شركة ادبني أمتا بشيت ألبو تشمو تمانصر عمر يوم ديتت موصل وقريلة يوم درشتا آتوريتا تمناخا قشيشة يوسف بتقليتا ايكت بورق للرحطة يولباني بشيت ألبو تشمو اسري شوا وبلخلي يو كومبانية نوطة عراق هل شيت ألبو تشمو اشتي خمشة بشيت ألبو تشمو اشتي شوا بشطلي لأستراليا عم بنبيتي غدا يا هخيتا بدياري للبت معمرت آوهاتي بشيت ألبو تشمو شويخا إنا برخك ما شنه غزق لي قياهي خارتا الأستراليا رخقت من قطرة آوهاتو مبريل الكسلي غدر غشت شخنتا اتمولت لا مشخات ملي خنانا ومخنيتا من قطرة إلي دوتي وآهر غشتا بياشي لقليتا بصبيوتا يوم شختو مشمهتا أرعد مولادي وشركة مشخاتخين بنطاب هنا مني دمعة مخنيتا تخب دخيا قا أطرت بريتي قرية لمشخاتي طاماني ومارسو كالي عميقي جوزو ياخي الصبراي ببغدد وسعرانو صبراي بخواشينا حقيت أسل وكارم ترجمة من لشانة تركيا وطويعة بمطوعة تنينوي بشيكاغو البوت جمو شوي إشتا غدامت قوتها عالخي وعودياتة قشيشة يوسف تقليتها خوشتا يكتاوة شرب تخي قشيشة عحيدة طويعة بخويادة صبري وسايومة آتوراي ببغدد شيت البوت جمو شوي شوا كوناشا مترجمة رباعيات عمر الخيام ونيشا بور أني لينا بيشت وياي خاكوناشا جورت مشخاتي ديشموننا الصلمانياتو شبيري ومشرورنا المصايات صبراي الله ترابي إشاية إليشا آه كتاونا بشل طويعة يو أمريكا بشيت ألبو تشمو أتشي بيصيبوت تبناخا يول أوراهم بابا بشمة تكونش مشخاتي آه كوناشا بخواشي لي مشخات تباشوقنا رغشيات ناشاي بتخبت أطرة تخارس عروتا خبت آباهاتي وبني بيتا وتخزماني وشركة مشخاتي بتنيساني وبرسوباي وتبوئيطا وخيي وجامنائيت من داها كوناشا بشقالي وخاطوصا رابشا بيرا ولامت نشيانا التخارت داها مناخا والجرقت كتيبالي تبشلو الاديم يوما خاتخرنيا لامت نشيانا جول بباتت كلخا مخبان صبرايوتا نو هدرا بتخاري لا الصبرا مشنيا مناخرا بإشايا إلي شخنو خامن كخوي لوجاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا قالها من يخل صبرا آتورايا رابي إشايا إليشا خنو الداها إقار داها صبرا آتورايا شيت ألبو تشمو أطشي مقروة لقاتي كتابة كونش مشخاتي أخدشنا وهدخا بكتابة لقاتي جو طرب الدية بماري لإخدامو هوتا بارسوبيتا قام يقرأ شماشا داوت أبيا جيورجيس بيت مالك أخ آتت قوبل طيبوتي مني بوتكوتاشي أمينايا ومخاميتا ومروختت لشانا تشعيتنايا برس قالا إيد من مخبانوخ دايموتا إشايا إليشا خنو تشرن قمايا سري أربابية ألبوت شمو أطشي سيدني أستراليا آها كتاوا هلدي كسليلي وبتبايش كسليقا كلش نتخيي بتمطيمنني من سبب ريخ الداها كتابة دي من أنا خزي برسوبائي دي لملبي
1: دا يموت أبدانو يبرسقال ننوي البوتشم أوتماني 88 أوتشت شوري والي همزومة يبرسقال ننوي قا خمشة شنة دا يموت أي من طرقن ومن برسقالة كي مغبر والي كي تاني وقاتي شماشا بلن خبرة من روخ لي وشاريرا يارك أدخى أمرتلي هلا دي تخرن مرقاتي خجي مناخد شماشا باخلطة مناخد رابي إشاية اللي شخنو مرقاتي خجي مر شماشا متخروخ مروخ مش مشميرا داها زمرتا بسمتا وسودنتا مر أي زمرتا ليلة خمي خلطة أخلط لا قدمر ترابا بسمتا ورابا سودنتا مر لدبخ زايو مر إما تخمدي تلخزت لي جو خيالوخ كي هابي مهنيانا مر أمرت هماشا مش ميلو قنداها زمرتا مهنيانتا لا زمرتا بسمتا وسود مر أربس بخي ميرا طامنتا يعني فانيوتا يدا غارقاتي سو أني خبراني ليه ماشي إنو ترابي إشاي لي شبيه لي خمل فانقاتي يفرس قال هماشا كي يبلو لي نسيهتي هماشا أمرو بلان دي هتخمره لا هتخمره باليابخ هل ديو ما كي ليبخ مفرابة برسوبة كي قاري لي كي يبي تخمنياتي يمري هتخا من كتويات الداها مناخد مدخري جو تشعيت الدية عند الكتيوة ترين مشخات ترابة مغبية من خائلة أرعد مولادي بتقارنو خون هل بتقاها أرعد مولادي بخواشي لزودة من خمشي بتواتي بجرب مقارن قاتو خون خكمة بتواتي ومشوخت تريانيتا إلى خزبة يتومة يعني خياتومة داخل بغزاي خزبة آمنت لآبهاتي أي كلها إلى بنيتا الخيوت ترابي إشايا إلي شخنو همونة من بتمغبيتون خكمة قطاب قطبياتي من مش خاتي ات ناخد ربي إشايا.

أرعت مولادي كما خليت تقاتي تبريشة من منخ مدانت يالوتي لا يبطورانخ شوق خضر باتي هلت مجر دمعي ونيخي درباتي بليطم خطر قيعخ قابل الدورة رخي من منخ وبشقر بالقورة هل سافرت خيي تمم وأورا هرقم عيني وات أخت إن يونورا تخارخ خليلي وشمخ بسيمة شبر تراولخ لبي لقريمة إسرية شن سبيرة من وبشيمة لغزيت الدورانخ من قمت راحتي ختيمة ها من بلبالة بلاشا قمايا من بيت بابي طريدة ونخرايا غداري من دنيا أخا قريبايا قمودي هتخا ليه من بدايه

أبنت لازرقي شمشي عتيقي قولب بالدعور خشكاني وتليقي وخشي وبوسامي ويومانير خيقي لي خازي مدري صمخة زليقي عم كل داها انداني مشانية وديرن لبارة وخا سامة تانية شنت خيابن خمشينا وتمانية أربيت شقلالون وبيشاني منيا كما يوتت شني بياشنا تمان الصر أبنت كريينا اتلي غدا كسر السختي من غزيتا تخازونا يسر التمانية زي شقلة بسينا الصر.

وأهم شخطة بياشي لقريتا كتوتا بشمت خزوة ياتوما. شويقة مشمر بوربستا قني بيتشت شمطيل بشقو ينا مني مودي لتشار داها يا توما يوم خشكنا بخا برد كوما خازونا كريم قمداها غزيتا قولب بالدعور تليقة ومنشيتا يمي مغبتا دبو جرك ياني شوي قالة أرعى وممرر الداني شاركت عبي أخ عيوة سبقتا مجرقي عتخيو نستا ويتا وتلقتا بابي بيقبل طويخة وباشمتا خشلة ماطيلة مغبتة خمتا اهي للسامة تخال بشميطة بغدا مسكن خيطة كتم اها بليطة ينا بيويلي بالتبقي مدري مبرقيمتا دميخي لبدبنو على صدر الثرمتا جريدة من خبي ومن خزبي خليا بشلن اختخاري تخالبها شليا نولي زهريرة وتخوت ايتوتي وخشكن البهرة تنطر بيالوتي بخاشكلة قريشة البرد تخيالو بدمية اواهو كياتي البالو اخش قلتت لبيلا برخك ما شني جوربلت مخدت تخار وترشني ويرا بتخمنتا ويو بكر تليقة عينة صلمنتا يو دعور شتيقة خزيالي يمي خدا يا اخيتا يو شبر تخيي هج قرب كليتا بخبة يمايا وزونات يمانو ليرخ قنيلي كمدرخقا دانو شقل الدرانانو تخزيالي سواتو اترسلنا الباتي من طلولة سبواتو تيطالون شنو لتلا وسودا وداخي نويري هيتش كار ليودا سعوري لغزيتي سعوري بيالي هتخيل شوقتي وليش شخل بالي

أنا هم إني خلي ربي شاي ليشا قد إني خبراني أبن ممريانينا إينا سبراينا كي مغبخلون كي ميغرخلون رابس باي بديارخ المنوخ نغدا يا خيتا وآه ياه التخارت ربي إشاي ليشا خنو بتخاري وخ شنية لزودة من سريشني قدها أطرب ريخة أستراليا إديوم بتخاري وخلخا يبارخينا تقام خيك ما شنية كيام زمخو باسي ورابا يكيوم زمخو بتليفوني موضالي عام ديو يواترت عراق خرطها خشلة مشاخت قاترت جوردن الصورة معطيوة البنونة أمته خزيوة لنجو أستراليا إن عرضت باشمتها قد آها صبرة ترايا مناخد يوري الشمون من يوخيلي وبشواقيلي خيي زونناي وبخاشيلي خيي أبديناي بتخرخ مناخد يوري الشمون صبرا آترايا جدن خبراني

قالت نوهدرة بتخارل الصبرة أطرايضية جوريل شمون زيانو دبرية لبشيت ألبو تشمو وأربي إشتا ليدا وتموما اليولبان بمدرشة تريانيتا تمديت بغداد كيكاتو باو بريشة صبرايوتا أخشيرة ودرامة وتوناية وشركة وبتروي لشانه أطرايا وأربايا إتلي خامد عاكهينة وصلمنتر وخطة جويتلا الطوصة ويولتلا خيلة قاسبرايوتة عليمة آتوراي بعراق كتيبه لخامنيانا جورا إتزمريات بلشانا آتورايا وبوشايوتي بيشينا مقروة من برسقالة بغداد بلشانا سوريايا إتلي مع عبدانوتا كار جورتا عالمخيتا ومرخطة بيما آتورايا بعراق ودرامة كتيبه لي ميقرا جوريل شمونزيانو تبيشنا مقروة عالبيمة بغداد وبيه لي هدامة صيتة سايموتة مغلتة مردنة آتورايا بريس اللي جاوه وجوسبر يومي خيني ملوئي ومشخاتي سيامو لطوي عبخواشينا كتاوت متلانا تسايوما ستانلوفسكي ترجاما عن بهنام ميخايل كتابت مبريانو تبيميتا اتسايوما ميلتون سميث ترجمة عن بهنام

طاقليات بريشة عملوقة لشانا عربايا وآتورايا. نو هدرا بتخاريلا الصبران آتورايا مهيرا ميقرجوريل شمونزيانو خامن كخوة بالبصاني جرقيعت صبرايوتا آتوريت.

على هم نيخل صبرن آتورايا مناخد يوريل شمون آمن ديوا خمن يانا جورة زمريات تكتيبه واقع مناخد دور يوسبيبا شنت اشتية وشوية وهراد غزي زمريات كبار كتيبه واقع زماري بريشة خمن زمريات ديلا زمرتو زمريات يوريل شمون آين ديوا مياقرتا إليزابت أوشانا زمرت على زمرتا أختي آه زمرتة إليزابت أوشانا شمو إيلي بخشامن إيوا باوت خبا بشن وارا مخيوماني دي وقتي وقاتو يوريل شمون باوت خبا بخشامن إنلاون غليطة قومت لنمو مني زمرتا من سبب رابع من زمرياتي بسبار ما ينوالو اديو انا خدشا بيوالي بليا قابوت هادخ بخشا من لي ماصن لا ليلة مني ليلة مني اخشي تن خم زمرياتي كت متخري زمرت اليزابت اوشانا اتبارا بيدخ واتبقتا من اليزابت اوشانا بقى زودة من بلكي تقومت خا اشتاش النيوة رابا من نوخن من شماني قم طلبيتنا من نيمروخن قومت مشمينا خيخي تقاتوخن اتبقتا اخشي دنوادو ادت اتبقتا من سبب ليبين ما تنوخن اتبقتا تبلقي ساعت جربن قا خوشي بد بتايلي جربن خا اشتل شوا دقيقة بود نوخن بروغرام بود اتبقتا تفيدو خوا من مياقرتا اليزابت اوشانا ازمرت بش قم خزنوالا رابا مهنيانتا قهمزومي قشقلياوا خبنتا دمجد يعني لا مغزيانت ديانو بقومت خشوالا يانو زمرتي لا واتخو خجيني جوروتا هيتش داون تو ايرث رابا همبل اتلي قارقا ازستا اليزابت اوشانا قد همشا شقلتني والتنويته لا بورخت امانوتا وبخيلت عليها قومت قد اعتيد بودخت مغياتي إيمان شارخ وهذا خرزة فيديو يعني تبقيات هذه الفيديو وهذا تغزيب هذه تبقيات برخد برسقالة وين أراها كله خن شميله خن من قم خكمة شعب عيمزونا بتوين أراها دي لبعد زمريات خاتب لشانت إنجليس وموري اللي جاو شمانت شوطة آتوراية وبزماري اللي بوت آتوراية يطيتن قد أن زمريات قد أعطيت رابة بت بتآزي عم عمد تولدات خاتي بتمغبيل من سبب تولدات خاتي بي شمي خمندي تهابي الخيمة من زونة دي وزمرياتي هابي بيور انجلش يعني لابي خا آت زامر انجلس آتراي زامر انجلس بيطت من اكسن دي قد اوهل الي انجلس نايا سو ان زمرياتي انا هموني من بتهابي خيمة ميوماني ما سمنوخن بابي جو يوتيوب فيري هيد بابي ترند النزمرياتي سو نخراي بشميلون دنيا بشمالون من سبب ميوزك ستايل قالة زمرة كل من دي إلي مخدم ري كومبليت يعني باينا جو كل جو غدا مسيتين وايا شم خلدا زمرتا خدتا متيوالي شبت الدع ورقاتو خون زمرتا روجيو يا جوانقا اين اي زمرتا الى مارم اتا اتوريتا يعني اتت اتور هو يهماشا اولول شم خلو بدير منو خون الى بلشانت انجلس

0: مشبيت انه هضره دانا مغزويه لا دانا 8 و 3 5 لا وين اوراها خمس بريات خاتت مقروبه لريز دي اسيرين فلاك مرمون اتا اتوريتا قلل قشميه خيط بوين وتلني قاربيوخ بصبري وخايمة بتعودخ همزمتها منه خبات قرب وضعنا من أغداني بخيدة أمريكا بتآزخ لداها تبقتا ديلانيتا تهمزم لي بشارة تخرزة قامودي أخنن أخ آتوراي ليلة ويتن هلدي أخ ناشنال أنثم سونغ يعني سلام الجمهوري خش قارخ لي أنا قداني تلي أنا بضاي ناشنال أنثم يعني زمرت الترشمة اتاتا اتوريتا اتا باخلطة لا باخلطة اتا اتوريتا يس رشمة اتا اتوريتا هل بتخبرت اتا إلى قا أمرخ نشا قبختيلا إنا اتا بتسقابا إلى بيضخ سو سقابا وبتاخا يودي برشنيا يورا يعني أختمرن آتا إلى بيضاق وأتا إلى قنشة خبرت نشد مبلغ خلي أمرخ أي أتلا يو خبرة إيتا يمرع أو ديلخ أم أتا طوطا ديلا أو ديلخ أم أتا طوطا بتآزخ داها تبقتها دينا وادو من مناخ ترابي نيبو إيسابي هل بطيانوخ من تتخورا أزيزا ميقرا وولوديا من أطرة هولند دي لآون آها كل تخمنتا قربنو همزمة من رابي نيبو إيسابي هل بات إلي بابت أمانا آتورايا رابي تقلت إيسابي وهرادغزي إلي برزوجة منختا تشميرا إيسابي هل بات همزمق باسو رابا ومشميا قالو زمرياتو وهر هذا زي من تقلت إيسابي ديو خمزمة ديو خمزمة بترابينه بو إيسابي ديو بلاخ الخناشن الأنثم آها ناشن الأنثم دولتيتا لإيتوتا أختي إيمن بتبيشا رشمتا قد هو يا رشما إيت ناشن الأنثم ديان أنا لمبضايا ماني بتراشم لا مدر لمبضايا قبوت هذا بسبرخ بسبرخ قا دعتيت قربة قومت آها زم رشمت آتا عطوريتا تقومتن عطوريتا بتبيشا رشمتا رشمائيت قاتن بتآزق لدها تبقتا وديلي مريزو رابي وولوديا إن خدشا قالها بكيوبا أنا بجرب بود نمخ كنترول قد قال لرابها بكيوبا قاتو خمسا بخدشا أتقتيلا إن رابي نيبو إسابي همزوميلي رابي يوسف بت يوسف همزوميلي وراد غزيم يقرأ وولوديا وخكمة من دست أمرخ جودة زماري إداها كوايرت إتوالي رابي نيبو إيسابي تيمون مش ميخلو همون بتشاقليتون خيطران الرابة رابة جورة منه
1: خطخارة طيمارة لامرشيانا من بلخان دقرانة رابي نيبو إيسابي موزيخورم شمهت أمتا آتوريتا
2: خيق و أخننجو شمران إيران يعني إن با هاكانسات وايلينيس من كرابة وايلين بغوبن با إدام وارغين أنا شتاشني با إذا دريم والوائلين خينا يمي بابي ديلون قطعنا الميوزيك إبن لويجي بازاناري خامن من دي إيطاليان بوش جوري دنيا إيبا جوتيران إتا إيدان خشلي كسلو شغل فران إتا قبابي قريلي أنا لا ديلي قبابي قريلي اللي شان فرنسا مزون بمويدالي قد لا يطن مير قد برون الديوخ مسيو يويل شولي بشبو مير خايو متابة كانسرت وائلينيست عقد یوختن یعنی او ناشه لویجی پازاناری رابا گورا ناشه و گو دونیت وایلین پلیینگ رابا من ایتالیا تیبیده ایتا ایدان میری بابا قدیب میری شلو انا شوری لی خشلی توی لی خشلی کانسرت وایلینیست ویلی کانسرت وایلینیست آرتا ویلی کمپوزر قد کوایرد آتورای انا شد سنه قد رابا شاپیر کوایر ویلا خشلی بیتت ملکای ایه بدای لمیاقه یوسف بود یوسف گانوز تاما بیمه ملکه گانی اوج ببا ال کوایرد آتورای ایتا مروه قد اینقدر قشنگ باور میکنه لیشن فارسی تا باور نکردنی ملک تا دپنو و بگم آقا خان محلاتی و من یوروپتی و خورت خینه فیمس ویلی پریتی فیمس ویلی ایتا گانی زقب اسکلای شوریلی اسکلای آتورای خکمگنه ایت وقت بایبا إذا أهل قد خشنوا الوايلين خشنوا سباي ولا شوري لي أنا كبيانو معلو بشول فلان خنا نيخا أدخل خنا خرطة خشنا يوروب جيرماني خرطة خنا شمة قد إتوالي نيبو إسابي سيريان كمبوزر فيمس سيريان كمبوزر خنا أنا خنا بدلي خنا رابا قاتوراي رابا قدي يخباق فشار بأدخل بين ما رابي لأنه مو بيدت ناشي بابي رابا مندي بدلي بامون شيما بابا رابا بدوني خوش قمعي فينا أنا شوري اللي قد برخش مدرسة كونسرباتير بدايت لويجي بازاناري رابي إيوه رابا بروفيسور رابا جوراق رابا فينا قد بابي همشه تلفون كرد وقت عبرون وقيل بيتوغن وخا تشايكوفسكي وخا لم ده پاگانینی و ده شوله رابا من دیان خینه سناقه نه اینه احزیقه رابی یوسف بیت یوسف بخشه من آبا خدر یک چطه بودی رابا خود چون که رابا خوروای قربه ویخ رابا شوله که آتورای گنن از مست گنن قروم راما قد خشمه اخنن اسیه نشنل انتم بید عقد اسیه نشنل وندن مثلی رابا رابا نشن از هدی بارخ و جوه بارتی بیتای و دوکی و جوه بارتی من رابی نبه همون میره خرم راماش مر

0: لا لا يعملوا خياريخ
1: بحكي ما في
0: الماشين
1: بعض.
0: خيط
1: انا اذا رابغ ديلي بشمت قعلو هون متشت
0: رابغ
1: هذا
0: ديلي
1: بابا بعسيمة من
0: كل لي بيوخ
1: بانو خاش بعسيمة بابا
0: بوشان.
2: شمان مغب اهم زمت كريتا ام يقرا رابي نيبو اصابه شميالو خون اهم زمت يغدا اكنايوتا پش لهودرتا قد برابا اسقوطا انه مزمان جميالي الاودالي نيشه من برست دا همزمت ايل متفتت ايقارا القاله و بلخان كشيرت دا موزيقورم شمهت و متاتوريتا رابين ابو جو همزمت مره اتلفية خارخ موتا و دوستوتا قربا ومم يقرا رابي يوسف بد يوسف الاهب بنيت بالطلبن من رابي يوسف غدا متقانوتا جمرتا يعمل بود بلخان امناي او دواتا لعبد نشيان و ابدنايت مغبا رابي نيبو اصابي
3: باستيما ميقرا والود يا ايقار القاتي كتانا بود او ديات رابي نيبو اصابي مدن بسبب دو ان او ديات كنشياي تانت اخ كواير اخا يهلت زمار قديل شور يا جوم تاتوريتا من دو شورا يو عنوية انجابو اين من كنت شاري والا ايه يهلت زمار اتفال عوضيات خين ديبا بيده كونسرت كيبل و جوم تاتوريتا ان كونسرت ايبا بورخت اربا موزيكوري يا تري موزيكوري تانخ كيانو ويالين ين اربا موزيكوري بتاويلا ويالين چلو پیانو و خطرومپت به خارتا موود ل امتعاتوره تا قرابی نبو قد قمو آودوت و لعود لکنشیه تا یعنی مال بیال سور یعنی بنات علی جو یهل زماره و خچه گروپ و یهلو تانخ هدامو گروسلون مزیدلون قدیل آون ام اخبار سیوال تا ام تا تورت البته اعی وقتی جوم دیت تهران و جمیلون زود من تمانی یال بنات قد صفیات من نشکلی قبود قالی قالی پریشی پریشی و آنی گبویه و کخا کوایر کخا یهل زماره ایتا اتفال میوزیک کتی و ملخمه متو مش خاطه الله يعني همزمان الله البتا طليبه من ميقاطة صوفيا قاجاريان الخاصة مموتيته و خزمرتو ايبا على منيخة قدرس بجزادة ملخمة وخزمرتها قاعتو يعني همزمان قاعتو و من بار هذا زكت انا خينا وريجو يهل الزماري بوشايوت قيناتو انا متيلي همزمان الله قبودية بياني لخي السورة رابا عتيلتا و ياريخا مؤدالة الخانة ياريخا مؤدالة قد تاج قزارية ملكة كوائرت رابي نبو السابق قد شمو ايبا كوائرت منوه اي خشته لطاما زمرته لقم كل دن ارخي ترل بخمشة ماشين قد ملكة ودلي خزو ياخا ابتاما كوائرت منوه خشته لطاما ای وقت کوای را بخیلنتا ای وقت یهل زمار را بخیلنتا جو اطرف ایران انی خامن آودیات و خیلان ای و ایا جو اطرف ایران ویدال منبار حدتی یه جو امریکا یعنی جو یوروپ اخشی پریه لیل ویده خواهدو تا تا امتا توریتا این ایمن من جرمنی تیلقا امریکا جو شیکاگو مدرق دا جا خیتا آنا قاتو جو ملی یعنی بناتی تقدانا چا تنوالو جو شیکاگو مغوبه و عوی و جو یعنی زماره مدرق جو میلان دا کوایر خیتا جو شیکاگو قد رابا کنسرتی بلن تاما قوم تاتوره تا منبار حدتی وقت یعنی آنا جوی جوین من شیکاگو تا کالیفورنیا او براوی نبوتی الال کالیفورنیا تمام قدا جای اخی تا مدر جمیران یال بنات الباسی مرا بینه بو یعنی حضور میوزیک خاطه
4: سلام علیک نبو انا جدیلا مصایت قاتی پی وی وقت که پخوز آی هویا و خط خط زحمت داد گری شد قبدات دیان قیال دیان شوک دیان قبولی ناشه ام زحمت دی گیری شدقا اطورای هم بسیبه فلو تام بطانخ من تمنو قدو شولو شفیره قد صبر قد اتفالوخ به کل لبوخ قد دنیالا ملوک اتفال هم درابا بسیبه پوش بشه.

مشميل خندات بقتا ديلانيتات مقروال رابي وولوديا من أطرت هولند ديانتت من تجرتا منوخ رابي وولوديا قداها برست قبيه بتلا قد ماسخ مش مخلي قالت نيبو هرات غزي قالت رابي يوسف بد يوسف خامن صفران آتراي بدرن من نوخون هلبت آزمرتا بين مقرونة اللي قارد كل أواري لديم يوما بورز بقينا جو أربا قنجيات تابل آهز مرتا بخشاون إلى بيرفك فيت قا كل آني آواري وخامنة آنا

ومدري از مرته مقروه ون بقاره قا شماشه السامي هرمس هاد بسي مرابا رابا غديل يتفق لي بيوخ عزيزة شماشة تم الضور وراد غزي مقرون أزمرتا قام يقرأ زي آيزا كو بايلوت اتخاتا تخرزت قالت نو هدرا بشمخلوخ مدري بخيلت على قخوشي بتبتايلي ومدري قا كلوخ مشمياني سوق التلابور شنيا أزمرتا تخبو ويقارقاتوخ

ول دانا بتار الخوتام بشام من قاتوخن تري ساطي برخلون تري ساطي برخلون مجيت برخلون قداني منوخن بيلوخن شركاني عمان من شارة تخورزة أخميق رسامي البازي هاد بسيمة رابا سامي عزيزة قا يور جريت سبورت مغدي أمري رابا تلني قارة بيوخ قتما شاي سندت الخورزة قالتنو هدرا وبصورة وخ مدري قا كل شماني دينا رخيقة مدري بديري عندي نبي أواري بديري مدري بشمي الخورزة قالتنو هدرا هلبت بغداي خرابة قد واي خدي عموخن هما شاب دا يموتا خوشي باني من شوا هل اتشاب رمشا هلبت بخت مخلي آخر زب خيك ما خبري كيري هلبت قداني مغبان جوتا أرسنال قرمو على قا كوفنتري طلا سيبر هول سيتي غرم لقا يونايتد تري سيبر طوليات اخي نشقلوا على شوبا ايوا ايفرتون قرم لك كريستال بالاس تري سيبر ابسويتش قساندرلان تريخا نوتنغهام فورس مقرم لك ليدز خاب سيبر مابسم سرغون ماكو يوم سرغون ماكو وديو برينفورد قرم لك توتنهام هوتسبيرز كلاب سيبر هلبت اديو بطالة برايتون من استون فيلا مانشستر سيتي من بورنموث نيوكاسل من ليفربول جوس لليغا طولتها سودانتا طولون إسبانيول خا ريال مدريد تري هلبت بياشينا خمسة دقيقة خينا بين من نوخن شمان سويل كتويتون قاتان ين مضيتون نامبورخد مسجيس مو بيتون شميتون من ديان خاتي من خرزة قالتنو هادرا من سبب اخنا نسنيقخ الرعيان الديوخن شريكي عمر عيانا يعني ليه بيخو دخلي وان واي ترافيك خرزة قومت خاكمة منو خامرتون اول اتلان بلام ديباي خدخة شمخ يان بلام ديباي خدخة هابي سو باين منو خون اختوخون مضيتوني مو باييتون قا خوشي بالبتاية لي هلبت من شوال اتشا جربخ بودخ خورزا خاتا قادوخون خات فقتا خاتا بودخ من برسوب خيني و جربخ قد ميخ من دياني خاتي قد يوخن هل بت بغزايتون قد أني داناتي رابقرتي لوايا وبليلاني وقيدمياتي وعلي يوم بسيمة بشامن أمرن قد ستوى دولي بتايا الخوتامة أنا يمن خمن مغبان ستوى اتقاريروتا يمغبنا يمن تياتي قيطة خدشة بياشة لبنكي خبخب من قيطة أخشي كود أخلو يا أقمين أرباقني أقمين يارك خيخ جابي خينا تشيريانا ونيسانا وستوى وقيطة يارك كل النئاتي أوري عم عمان منا منا قد ماسخ هاويلا خوداتا جو خيوتا يعني تلا أقمي خوداتا لي هاويلا آز مرتخارة تخمونة من مزمرتا بيت المقربون نوخون خطبخ لي خرزة قالت نوهادرا بيتنا عشر سرقس مدري عشر سرقس متيلا بجربخ متن قاتوخن أغاسي متيلا هراد غزي بيبا بخشا من خوشي بالبتالي متخا خكمة مزبرعة بيبا من سابليتهم شمية من جلدي بتجربن ما تنقاتوخن خمس مرياتت آشر بالسرقس آهز مرتا مقرونا قا كل شمانة مخبة آه إيوخ خورزة خينة خورزة قالتنو هدرا بصورة وختبق بيوخن قا خوشي بتبتاي لمن شوال قطشا بصورة من قطبلوخن خكما مدعانوياتي ين شغلوخن بوسامة من شميت دا خرزة قمت خطري ساطي هابيتون عمان بخيل تعلاقة خوشي بالبتالي من شوالوطشا هل ددان خيطة بمارن قاتوخن خاميتنا جانوخن خدية وبصيخة طاريتون بشياروتا وخاميتون قيموتا بوش مشينا وخيومتن أطفريتا